شوف اللي يخليك إذا ما تستهدف إذا ما تدرس السوق شوف داك السمو في المول الشمالية الكاراكون قدر عشان اسمه يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد